كاميس كنت ما كيدات في لكنا تسكير وما كيبنا تاكماني بروم تسيبخنيان في تشارومانا كاميس كنت ما كيسكي تشورو تتأرقتنا في تشاخا يقاسما نمتو كما تتوكو ياسين هل لكي بان تقنيروسا عروم تاوي بوت اني بخلاكس من في تشارومانا نيابوني في تشورو